Шуман мугу берем чохун тава. Лехил прескал атурай прескал мурдан атурай витал катохун хайша ит мен туджи ал ФФ эмтмани отца нухзатла. Гаэд юм юмат хамшо шибас якумат исри хамен ярхат айар. Тре альпе у исри ишта шита маранета, ишта альпе шаумо шеви ишта шита атурета. Битаван аммохун камет хитре саатте идюм من ساعت خمسة هل ساعت شوا قد أنا دبي مغبريلا زهمة لا يلوخن خوطة ملالة تليفون 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
www.facebook.com/ayum. أنا المغبان أخون يوسف السرجس مرخط عن دا خرزة أمينا إيد اتهم شا اي جربخ مقروة خامدي شابيرا الخيال أخون قادة اي برشخ يعني جو متخد خاشبتا من ديانة طبه زمرياتي اهولت اتينا وايا جو أطرا ات مدن خمس آية شرارة لا أنا جولي من ديانة ما يخلون هل بيض انت يبقرخ لي كان يوتا ديوخون ابني امتن جو مدن خمس آية جو بتنهرن وطلبخ مري على هاقاتوخون هما شصاخوتا صلماتوتا ايتون رخقا من كل خزداجة اينا جلية ين طشية نيشت بتنهرن مارا خداتي بهرانا قاطرايا خداتي خيلانا قاطراي خاضاتي برقانا قا اطراي وتبالغ قا امتو ابن مايت بايش متجو قورا اين شمو بتبايش تخيرا من دورا الدورا

رابس باي شمان مغبي ازخلقا ما بي خرزن فرقاتوهم درغ شاخنو تغداها شاوو اتخبي مارينا اد يوم يوم اتخمشوشي با سيقومت اسري خامن يرخد اير تريل بو اسري اشدا درغ شاخنو تأيلا اسري تل يوم شمشانا قدمة يوم طروتا درغ شاخنو تطمانصر ايوانا مطرانا اشتجو اما يوم الشبتة درغ شاخنو تأسري ايوانا مطرانا نسبة مطلع الى اشتي خمشة جو اما يوم تخوشيبا درغ الشاخينو تأسري خاتو اليوم ايوانا يوم تروشيبا درغ الشاخينو تأجاسر شمشانا ايوانا يوم تلوشيبا درغ الشاخينو تشواسر كل يوم شمشانا يوم تأربوشيبا درغ الشاخينو تشواسر ابزي شمشانا يوم تخمشوشيبا درغ الشاخينو تأجاسر كل يوم شمشانا طب اقنو مياي خا دولار استراليا وايل شوي خا سنتا من دولار امريكا ازخ لقاما وقارخ قطوخن خشم يومان ضيه بياشة جداها سرجادة اتيرخت خمشة اسري اربا بيرخا الى ايدت بندي قسطي ايدت بندي قسطي اديو شماشة يقرأ شماشة إيسا إسرائيل بطرس بتهمزم بوت إيدة بندق قصت قا برصات خمسة وبلجين اشتبي اشتارك وآ إيدة بندق قصت اتنجاو سوما إنا سوما إلى سويانا يعني بشيبو بيت صانت يعني لي بيت صانت إسري أتسا بيرخت خمسة إلى روت الدهوة روت الدهوة إذن أتيابت هاق بتهاجخ الله أو بتانخ مودلا روت الدعوة من جرق دوانا يترشلي قاتوهم دا شاوء إلى من يخنق باليون طلا جرق إشتاصر مارا سبب هتخ مغبل آلاها الألمة داخي ولا برونو إي خداية كل من تهمم بيه لي تالق إلا هاويلي خي العالم يخنى الأصحاح الثالث آية 16 هكذا حب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يعلوك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أن إيوة جداها أيوه

شمان مغبي متأوي لان خاش خلبتك ده سيدي اتشليلة بخلطة وبتخلوهم سيدي

0: شمان مغبي أمان إليم يقرأ ألفرد منصور من شو تابو تعطوريت استغليته بتهمزم أموخن بتخاوضة رابا أنقيتا فقط رابي
1: داخل رابي يوسيبوس على يولوخيل وقوة خبي وشلامي قادير وقا كل شمان خرزة شو تابو تعطوريت استغليتا تلخاوضو ترابا جورتا أما شخيقي بيشيتا يودخلا إلى library ashur bani pal yodakh launch ege iten plakatawe wadena kitawe wadakh launch aghdat shit dawri wa khamin atet wa khamin den kitawe qad ege ile yom qa yul hawel adam hum o miqarta agnes nisan ila rabitat matrashta maghriya قيال سورة مال قيال سورة زي رقدة تلاقين خيط مكتابة قيال سورة وخرطة يومان الشبتة بليبي سورة وإنجليز وإيتن رابع قصة قيال سورة وخرطة إيتن رابع أرتست بتأودي ديسبلاي شغلان الدية أو يوما إلخي وما شابيرة مهنيانة مليا من يطرانا

0: الحكومه كلها هدامه وكل بنونه وبنات امته ماصياتي هضري ادوي وما بخزي كلها نشولان شابيره تامه اللايبراري بتمغزيخ بتهاويلا خكمة قصت اي لايبراري داخل بشتاب تيتالي توتا خكمة فيليمة فبتاو خيمة رابا مهنيانا كل خاط ورايب تاو رابا شقيلة بخاقر بداية دكتور بتاو الشهارة بيو قد اشولت الى صيتة لايبراري خد دبرانوتة يقرتا مارلين قلو قد عين إلى أوب سكرتري شو تابوتا فهاي باسيمة قد بقيام أنا بها شولا أدو جاك عين هو يابا
1: دو تنين لم كيت التليفون أنا كيت التليفون يعني
0: أنا بقرقزز
1: ما شو عزي تايلة
0: شو عزي تايلة
1: بد يوم انبال الآت لايبراري
0: إلى يوم 25 أربع بوية أربع جون يعني أخذت البيتايلة اوكي صفت 8 بجون يعني للبابليك هوليداي ودخ ليكتشر وبخنن تاجو هافجو ايدن صارت 5 صرتا ليكتشر الى رابع انقايا صار الى بدليشانا اتورايا وقد قد جوجل وجي جي تي بي هنا وارتفيشال انتليجنس قد ودالي قد اكسام زمت بي متلع زاني الطورايا نيل تورمي نيل الدشتا غادخي قد كل مصيا ودالون ريكيجنايز اجا بايخ كل رابية سكولاية وناشا ياداية لما غبي لشانا وانت قد لا تالف قد بايش قد زونا لزونا ودا ريكيجنايز بايت همزمت خا همزمت مثلا بلازت ياراية قد برميالي ونزمت لبلازت مجنائي بمصر برميالي بضاد داخي إلي خاشولة تريهم زمان اتلان خاي إلي ميقرا روجة إلي قد أدي ماخي جيتار إلي رابي أو ماثماتيكس وإذا الأول شولة أو بمزم بدان وغزا أخرت اتلان رابي رابي قاشا شمول أو بتهمزم داخل أو artificial intelligence بتايقى سكولاية قهوات أو هاتي قرابية أو مدرجتا تا دقيقة داخل أن منصي ودي ريسيرج دي كل خامن دي تلانتريم زمان رابا ننقايا إنا أومن دي بوش أننقايا دي يوم بينهم زمان بس أربع إشتا كله خنشيدتون library عشر باني با library لخا library انك ماشنه شو تابوتا بلا خيال الله متنا رابا جوز الله بتخزيتون رابا كتاوي بتاوي باي زاون كتاوي باي شخل بكتاوي تلنطلا كتاوي تاما بتقودي كتاونا بتبلطيلة مغرب زاون انك كتاوي تاو غرابة طانا منطقة حياتها دان كتاوي قد كتاوي ديان زيدي يوم تديان وبتهاوي تلرابا أرتس بينا إن خاتت بيدنا بنا شولانة بخزتنا النقيميات أطوراية وشولانة أطوراية تخزخلون تاما كلنا أرتس دينا يونغ فوادي خبخنا بايخ ودخلون سبورك وإما كله بتميلون من ديان دي نعم بينا شزوني خامدي من نعم ماصي تاوي تاما available خاستونا جورا برخاصي قد ماصي كتاب الدية أوديلون ببليش أزيلا قام بطلابين من كل ابنون ابناتي أنت أطوريت أتي شريكي قدايوما أرباب اشتقوا إيدن فينيو إيل ورطة خراي بتخزيتون ابناتي تينا بليخي أصيتت إلى بلختا أجويدنا خاشولة راب سودانا وقاي قارد لايبراري وقاي قارد شو تابوتا وقاي قارد امتاتورة تبيلة لخجو

0: استراليا.
1: بسيمة رابق أداها مطعنوتا رابي ألفريد منصور تليهيوي قد شوعت بتاي لمدربة همزمخ باسو بمليوتا وبزي بشركة أمو خمي قرطة مرلين ينخينة رابا بخادة خاخنان ديو برس قالة طرعية
0: بسيمة رابا ومطعنوتا بزودة إيتنقو ويب سايت وفيسبوك تشو تابوتا ماسي عزي أوري جاو يان مغبريقا تليفون شو تابوتا نبي يان تبقي بي شو تابوتا يطيل أدرس ديو شتم شو يطلع يعني ننو كلاب سامتا كل طلوشي با إلا بتخنا من صاد شو حلصات اتا شو من صاد اتا قدمت حلصات شو برمشا يوم طلوشي با يوم تخمشو شيبا
1: لا بس با بسيما رابا ده مطعنوتا تليهي من مريالاها قال المتمتخ من قالوخون قد شل بني أمتا أطوريتا آتي وشركي أموخون باسيما رابا
0: Thank you أتاو باسيما
1: هل بشينا
0: شينا
1: شمر مغبة آها إيوارا بألفريد منصور وآها مطعنوتا تشوتا بوتا بطلابخ من أخون آتيتون وسنديتون قا داها شوتا بوتا وأبزقا دن جوان قياتينا مقروة اجتاري أزخ وشمخ ختم ميوزيك

0: شمن مغبي من طب تشوقة مودي لقومة جداها شوقت ور بت همزمة بشريوتا بس الدنيا أهولت تقومنا بريشا إيجو مدن خمس آية وها بلاشا بيلت إيران وغدان مخيدة أمريكا البت آها برديرت دونالد ترامب من أطرة تشاينا هلم شوقة لا بريقة أم يقرأ فلاديمير بوتين رش أطرت روسيا وادي لخا زيارة صين تامة بتباق لها بريش ريشانو تتصين ميقرا شينك تينك وهمزومنا البوت أحوالات إقنو مياي بين تونت أطلوات أبزي همزومنا بس داها بلاشا تيلة مجليت بلاشا بيلت أمريكا و إيران بس إن أدخل شمان مغبى أمان إلى إيسا إسرائيل بطرس بتمزم لنبوت بند قصة إيسا شماشة إيسا إسرائيل بطرس بتمزم لنبوت بند قصة
1: هلاو
0: هلاو شلام هلاو شماشة
1: رابر
0: شينو كل إقارة شماشة كل إقارة مقروخي واخجو برسقالات وراية تمزمت لن بدها إيدا يعني يوم ضيا ادخل شمة بند قصطة وبند قصطة شمة ميتة تيالة باقت
1: مخبي شمانا يا رمشن مارها بريخا ووخن كد خوشبتي بتار إيدا إيدا قديشة بند قصطة ها بتهمزم مخراب بكريوتا بدها إذا قديشة إذا خامن إذا شو إذا مرناية جوشيتا قبدها باروخة وآها إذا قديشة الكلوخن إطلن صورة رابة إذا بتأوديتن لذن جو خبه وشلامه وهيمانوتا من إقوت الضانة بتهمزم مخراب كريوتا بدها إذا قديشة منايت إيدت بنتقصة إلى إيدت خمشي يوماني من برق يمتد فاروقا مارا إشم شيخة من جاوة ميتة وأسرى يوماني من برق سقطت فاروقا إشم شيخة الشمية إن يطلب من تلميده إن يطلب مارا إشم شيخة سقل الشمية إن يطلب من تلميده من أورشلم لارختي هل قبلي خيلة من روما مرقة تلميذو إن مخد بيتن لين بقداني طورون أنا بتطلب من بابي خينا فارق ليطة بتياولوخن فأش أموخن هل آبد روخة شاررتة إلى روخة شاررتة شاريروتة أود ألما ليما سي القابولة سبب ليلة خزيو وليلة ديو إينا أختن كي يقيتن لكسلوخن بأمارة بيوخن بهاوة أهكتوتا لقيوخن القيباليون أرباسر من جرقة خمشاصر حلت ما نصر أنهم زملي أموخن كتير كسلوخن إنوا إينا آن فارق ليتا يعني روخة قدشة أبد شادر بابي بشمي أبد مالب لوخن كل من دي أبد متخروخن كل من دي دميري من اللوخن أكتو ترقو خنن قفاليون أرباسر من جرق سري خمشة هل جرق سري شوة جودا إيدا قديشة قنطي قصطي تممله مارا إيشم شيخ القولة قولة قتل ميدو كد جو داها يوما شدر مارن إشم شيخة روخة قدشة داميتد لشاند نورا الكل تلميدة وشليخة جمية وجو أوانا بسباري والهاو قولا ديوة وقاتي من قمت آسق والشبية كد مر قاتي ها أنا بساقي والشبية من بر أسرى يوماني بتشدنا قاتوخن فارق ليطا هانو دين يعني فارق روخة قدشة شريرة بتقبليتن خيلة من روما آها روخة قدشة بتمضيلوخن ومتخروخن كل من دي كليخ ون ميري ون قاتوخن نطريتن بتأوديت رابع عجيبويات جورج كل الدنيا جداها يوم قديشة قبلن تلميذ مارا وشليخ قديشة درخة سيام إيدا كانوتا ماصي مكملي كل خلمت إيتناي روخناي أن تلميذ وشليخ مارا من برد قبلن من روما روخ القدسة خلطن أربق جات الدنيا مكروزة ومشهودة شمت عليها مارا إشم شيخة وهر مخ أم فاقدلن مارا وبر الله خوشر أربق جات الدنيا مشهود شمت بابا برونا روخ القدسة ما نتهمن عامت وشاقل بغري ودمي فالخ وناطر مندت ملفه القاتوخن آبت عارمة كودش ميا آها روخة قدشة تقوبلن قم بهرنن قم آودن ملفاني ومكرزاني وأقلداري وأسواتا شارير جو كل بريتا عادية رابع كريوتا ومزمنا بالديادة في مزمن خيطة فارقني شبشيخة بسم الرابع قصلت مرأة جبنيش آشا عن فارقل من جنجارة ومرأة مقملة رابع ناشميتة فريسالا آهي مزمن آلها قال كلا متعمرانيتا لخ هلا خبكالك مريا بارفلقون هويت الرابع بسيمة
0: عم حبا إبقارا شماش هربدوي ما بتسيم يطلع شماش الدرغة اللايا
1: هم نتي خبرها
0: ها عاد بسي مرابا شماشا إيسا إسرائيل
1: يا وخلق مارن إشم شيخ مريا على شوخ الشيخ مارن إشم شيخ آوني لبياون أنا مصياتا قد همزمك بمزمن مارن إشم شيخ قد كل بريتا
0: آمين بسي مرابا
1: كل إقار رابا بشينا
0: شما المغبة أهيوة نقرأ إيسا إسرائيل شماشا إيسا إسرائيل بطرس منهرقة بتيوم تبندق قصت وبزيب دو يوم يعني إسري أربع بخمشة تريل بو إسري إشتم بال الخوشيبة بتسامي طلع شماشة من درغة قريانة إلى الهوبر هوبر إقني خادرغة اللاية أن إذن إينا قريانة أختي ليسي قيجو ليسي قيوجو قنشي إنادية برت خاجي خيتا بت سيميلون الدي درغة بتسيقي جو قنشي بتقاري من كتابة قديشة وصلاوات إزمرياتي

شمان مغبي أخت مري قم خدش مدانا قد طب تشوى بقرائق وإنا إيش شماشة إيش إسرائيل أتوالي هاقيتا ينهم زمتا بتبندا قصة فلاديمير بوتين رشو أطرى روسيا ودل زيارة التشاينا استامت بقلة بريشت أطرى التشاينا يقرأ تشينك هم زملون البوت أقنومية وأهولاتي بيل التروينت أطرواتي وتروينت أطرواتي من أطرواتي جورة أبزي هم زملون داها ترعى ورطة مضيق هرمس الجامية بيشينا هالآدية إيران ليلة بشواقة أوري من طامة البود هذا جموين قد متي خبلاطة الداها مشليت طلاشة بيلت أمريكا وإيران أبزي البتخت الداها مضيق هرمس هربداها نسبة دزوتا قمت لايموني دونالد ترامب مرة أخنا جار تماخخ الإيران خاجة خيتا هجوم أودي الله آني وإسرائيل ماخي الله إن أطروات الغولف الخليج قطر والسعودية أمارات أن أطروات برقاقة مرون قد دونالد ترامب سفور خاجة خينا بلت بالدبلوماسية غدخ قد ميخ شينا وشلامة مشلت لانشا وماطيتون النيش الديوخن مطلبة الديوخن وبزي أطروات ناتو تينت يوروب بجماعينا مي أباني خبلاطة سبب كل جامية دي تشلينا من داها مضيق هرمز بسبارنا تلاي أطروات قد مي خبلاطة الدعم دي جو لبنان بلاشا هالأدية برخش اللقامة إسرائيل وادي لهجم الرابع متواتت إن جو جنوب تمنية لبنان هالأدية قطيلنا طلع البي وشوي طلع جناتي من جنوب لبنان يعني من لبنان وطلع البي طلمو اشتي جناتي إينا درباني أبن رابا سهدي ونعين مقتلنا رابا إن حزب الله اللبناني هالأدية جاروب لماخ صواريخ ديو ين طياريات طيارة تلا بايلوت يعني على الإسرائيل أبزي شميلن خبرة من باكستان مارا باكستان شقلة مطلب قشتو الأمريكا وزير برايوت باكستان شقلن مطلبة أمريكا غدانا بقيدة أمريكا منطلقة إيرانية قد جاوبي ألدن مطلب أمر شاي إن نصيلن سزجزي أنا ألدن مطلبة إن قبلن بيه ماسي مثليلة آها أبلاشا أبن ترامب تري همزمياتي همزة خامنة يامر قرب دانا بتماخخ الإيران من دوجي باخينا يامر واتشلاما أم إيران رابا قربيلا يعني قرب دانا بتهاوي مشليتة بلاشا إنا أطرت إسرائيل بريشايت بنيامين نتنياهو بيب بزودة ماخي الإيران قد لا أبيله بومبا يعني نووي لا أبيله لا تخمن قا ذاتي قد أود خا بومبا نووي وخا خبرك يا مفشمان الدزوتة تنخا فيروس شمو إيبولا أهجو كونغو جمهورية كونغو الديمقراطية أها إيبولا يعني فيروس إيبولا خاتة بليطة لي جداها أطرى زودة من ترمط لما جناتي يعني ويا نمداها مرة ورابة مني مثلون أهمخ كورونا لي إينا خدشبوش خيلانا وبد هذا مارا آني خي أم حيواني إيطو التامة رابة أتلون هايواني لأفريقيا إيطي خي من هايواني
اها فيروس يازل من حيوانه البرناشه ومن برناشه البرناشه. قلت هذا ما رشقليت هشياروتا هرديد انت جو استراليا اتنخخت فيروس شمو الى بكتيريا الخناق بكتيريا اخنقته خانق له نابس برناشه يتا رابا دينجر الى هو بكتيريا ما رش ياروتا عبيتون الماسيتون ناخيتون خماطة الطعمة طعميوتا تطعيم يعني رابا سبايلا قتلا نبليتون جداها جرابة مرة اتخنقتا بكتيريا شما نمغبة أني إيوا خشما طبت بريشيلا قاتوخون قداها شاوها

شميلان إيشا زي أهز مرتا أهز خلقاما شمان مغبي إيه ويمي بقراين وجو خا جو فيسبوك قمت يمريو أو بوش خورة من برناشا شق من برناشا إيل اجتاوى قمت ناشي شخري واجتاوى يعني إلى قصة يعني إلى همزومنا باس التشعيطة يعني همزومنا باس خامندي ياوي اجتاوى همشا جو إيدي إذن سيقخوا جو ماشينا خزخوا جداها واغون ان ايتن خمشي جناتي بلكت خا اسري ان تلا جناتي دوي قنا اجتاوى بيدي بقرايا ين سبريوما يعني جريدة هذا غدا جو الطيارة ين ان اينا ناشي بتاوي جو خا غازينو موريلا دانا بزودا بقريتا من اجتاوى اينا دي اجتاوى دوزوتا بريشا ايد ورطلطلا راديو ناشي بوش زودا بش ماينا الطب بأرخد راديو إينا هرجتاوا بياشيوا خرطة بلطلة تلفزيون إذن بلطلة تلفزيون إلى قالة وشكلة قالة وشكلة دوزوتا ناشي بوش مغبيلة اتخزيل وناشت إلى همزومة طبية يعني من ديانة فبصار إلى خدشة قريتا بيجتاوي إنا تلفزيون بط إلى من تيلا من تيتا بلطلطاما موبايل بلطلطاما فيسبوك كل خامن دي جداها موبايل ين تلفون بتخزت باي الطب ما قز جوداها تليف باي دراما بقز جاوة فيلم بقز جاوة باي خزت مودي لقومة جو كل دنيا رابا بقربن وخالدو خينا بود هذا ويلا قريتا اتشتاوي رابا خدشا هر ديضنتا ناشي لطن او سودا تايو قاري شمي قصت اينا تايو تايو شميلا بيناتو بصبالا من قاريلا اينا هر ديضنتا اتشتاوت لخشوبا رابا جورا مطورانوتا اتمي قخا ملت ياوي بيش اتتيوا او من ديو جوجو اجتاوا اجتاوا ان من ديانة اتتويلو نجاوو تشعيطة اتتويلة جاوو اي بيشا ليلة ما خاخرزت قلت لجو راديو ان تلفزيون ان فيسبوك بتقادل تعلق ان الجوجتاوا بتبايش هل قابت بريش عيد يعني بغزايق خد قديت لان اخنا مكتبة اشور بانيبال بيت أرشيت أنشور بانيبال يوم قيوم برخشي من منتيتا المنتيتا أوزي بسنادينا قدنا تشتاوي اتينا بالوت اجتاوي آخا من دي رابا أننقايوا ودباور قضاتي بتآتي بش منتيتا الشرارة لاقة أخنا إذن صندق خا تشتاوي تخشتاوي بطبالت خشتاوي خينا بش منتيانا من دو غمايا وجارس اندخلهم بريشايت انت اتلن موهوبياتي مغزمارنا ينشتاو دراملين ينشتاو تقصتنا امينا ايت بتآزي لقاما بزودا خاطر جميع وقت هماشا اخنا سندخلهم بني امتن قطماسي منتي زودا أو زودا أنا المغبان أخوني يوسيب السادس من برسقالة طرايا برسقالة مرضنا

تخيلت ميلان الفلورا سايمون أزمرت لمر لم أزخ لقامة شما المقبية أنا بينتانن أنا يوشيب السرجس أنا بخايرن قبط خاطر الداني ناشي مغبيلي قبط دين ناشي اتيطيلي بخايرن قد بنبادل اتشميت إلى هماشا برسمتو وجخجا ومن قلل اتنبغ زايو وبسباري ون قد روخي مطيا طاما وبسي أنا بخاي ون البوت أهولتي ديناشي اتسنيقين الهيارتا وبسي ايون بخاي درقل الظلمي أتوادن الخشمة أترواتي ينخشمة ناشي بخاين قضاتي ترخقة بخاين بتخير اتآتي اتآنا مازن أودين خير بيو

0: إدوين إدوين مشموعة إديو الخرزان إدوين داخل سباينز مريات متويخ
1: كل سباينز
0: بس مرابا متمارة متخلو خزمرتا قماني بتودت لي زمرتا شو تشانا
1: كل شماني
0: كل شماني وبني بيتا
1: كل شماني
0: بسي مرابا إدوين بيتلن إقارو شهارة شميلان قالوخ
1: بسي مريجو
0: ريجت مريم مريم مريم شمان مغبئها إيوه إدوين توما زادي بسي مرابا أزخ لقاما بخرزن شمان مغبئ مشميخ لغوخا زمرتا وهزمرتا وادون شوچانا قا چلوخون بريشايت قا خورا إدوين توما زادي

بس باش ميلوخن جورج هم عنده زمرتا مهني انت ازق مش ميخلوهم خزمرتا خيتا مهني انت انت الى طلبالة لنسن زيا طلب الى بيش ميلا زمرتا قامولة التي جوانقا براتا بسبارو ولا بيتايا مخشاهم اوب لنسن شريبة ليلة مخشاهم لنسن دا شريبة ليلة التي يعني الموعد جورج ديرو دايما قبل هاي زمرتا بتوضخ لشوشانا وقشل